بيش بيراخ بوتينو كدجي باتوري ونبساك بيعاكم ووي بريخ بيشمور بيصور بيعزور وكاد يعان ما يبريك يدخل تكي يدخل أبو كوسر يدخل كدش بركو يشمور تدخيب واخيب الحيب طبيب الشلوك تابع دولار تابع دولار.